أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.